يدم التغليب يا ساز الزيدر هيقة نقال أمر هوكل رهي غازر فكان نقوتر رهي غدي داوم وشين وجي